أقوم.

radio, el Jara. Radio, el Jara. Radio, el Jara.

I'm Shelton. I'm Shelton. The offspring

مستويات

أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو زين أو

Just say.

Thank you.

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فكراك ارجعك

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

لحبك وعيش أحبك أعيش أحبك حاول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك.

0: جاهزين. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في راوند ميدنايت. معنا ضيف خاص جدا جدا جدا، صديق قديم عزيز وعشرة عمر أبو السعد.
1: عشرة عمر
0: سعيد مراد حبيب قلبي، كيف الحال؟
1: هلا سلامات.
0: بدي تقرب لي على الميكروفون، أنت اللي علمتني على الميكروفونات.
1: آه صح.
2: هيك منيح؟
0: آه هيك أحسن.
2: آه كويس. آه
0: طبعا طالع صوتك
2: ممتاز.
0: يس يس. سعيد أنت عملت حلقة على الراديو مع إميل قلت لي.
2: آه صح.
0: بدنا نجرب نحكي الأشياء اللي ما حكيناهاش، ما حكيتوهاش أنت.
2: أنت حضرته هداك؟
0: لا.
2: طب كيف بدنا نعرف؟
0: أنت ما كنتش بالحلقة.
2: كيف؟ أنا لازم أوجه الموضوع.
0: أنت لازم تدير الحديث. أنت اسألني الأسئلة وأنا بجاوبك.
2: شو بدك مني أول سؤال؟
0: يعني أنا هذه الحلقة عن الموسيقى بالأساس، فإحنا بدنا نركز على صابرين وموسيقى صابرين
2: والموسيقى
0: ومنا يمكن إذا هيك ميلنا على بعض الأحداث القصص، يعني مش غلط.
2: أوكي.
0: أنا وغنوي نسمع سعيد.
1: والله أنا كلهم عزيزين علي.
0: آه أنا بعرف إن عزيزين، بس هيك إنه هيك تيجي عبالك هلا.
2: إيه.
0: إنه تيجي عبالك من هذيك الأيام.
1: من هذيك.
0: مش شرط نلعبة يعني. أنت ممكن تقول وأنا أحط إشي تاني.
1: طب حط إشي. حط إشي تاني وخلاص.
0: أنا تفاجأت مثلاً لما كنت بالفرقة وأنت سميت الألبوم طبعاً المعزوفة موت النبي، لأن وقتها أوكي أنا بعرف القصة ولا مش رح ندخل في قصة القصة، بس قصة أنه تفاجأت كيف وقتها يعني فرقك صابرين بتقول موت النبي مش موت نبي.
1: في تونس سموها صوت البني. واحدة قدمتنا في تونس الله يسهل عليها قالت انه احنا بالحفلة يعني في الكونسرت اللي صار هيك بتقول نقدم لكم الان المغنية صابرين في شريط صوت البني. من وين جابت هالإشي؟ فكرت أنا ترجمته للتونسي هيك يعني ما فهمتش ولا كثير، بس لسه موجودة عندي التسجيل.
0: والله عندك يا هذه لازم كان نلعبها صوت. وبعد صوت البني.
1: بعد صوت البني. بس هو إحنا هو التسمية أجت لأنه إحنا في الانتفاضة الثانية. أنت عارف إنه إحنا لما صارت الانتفاضة كنا بالاستوديو عم نسجل يعني، وصارت الانتفاضة وكان في صورة هيك فيها مجموعة بضربوا حجار كأنه فرقة دبكة هيك، فرقة رئيس موجودين وهيك. فبالنسبة إلنا كانوا هدول مش موضوع النبي، هو موضوع المبشرين بالتغيير وبالثورة. هاي كانت الفكرة من تسميته موت النبي، لأنه هو كان يعني واحد يضرب حجر وينطخ ويموت وهيك، فكان هذا سبب التسمية في الموضوع.

0: بعد مقطوعة صوت
1: صوت البناء صوت البناي أيوة
0: مقطوعة موت النبي أجت أغنوية يا حلالي
1: يا حلالي عملي هاي هاي أنا في رأيي هذا عمل ملحمي كامل
0: يعني هذا. كانت بالنسبة لي أول أغنوية بلوز
1: هو يعني شوي كان الخط اللحن تبعها هو باتجاه البلوز بس هي كانت رايحة لعمل كامل ملحمي أكتر هو بيحكي الرواية الفلسطينية كلها من البداية للنهاية وإذا بتدخل في تفاصيلها جوا في الأغنية بتفوت في هاي التفاصيل بتشوف إنه هي رايحة لمناطق بعيدة على مستوى اللحن على مستوى الصورة والرواية بنفس الوقت هي مستمدة من الفولكلور الفلسطيني يا حلالي يا ملل الأغنية المعروفة
0: طبعا.
1: بس هي انحملت وراحت في منطقة تانية على الآخر موضوع خرافية. تاني على الآخر
0: يعني أنا يعني اللي هلأ نحن نسمعها ويمكن لازم ننتبه للعب العود اللي أنت عملته
1: فزعت
0: والإيقاعات لأنه أنت عملت التنين لأنه شغل الإيقاع في هاي المعزوفة في هاي الأغنوية ما كانش سهل أبدا
1: هو يعني في كل التوزيعات اللي صارت كان في عشان احنا كنا نعطي حالنا وقت في الشغل فكان في دايما تصور للإيقاع وتصور للعزف تصور لطريقة الغناء تصور للدمج كله مع بعض لوين بده يروح كل العمل فكان كل تفصيلية يعني ما كانش يمرق إشي في العمل الفني بدون ما دخول في يعني لازم يكون في إشي جديد في اللحن
0: طبعا.
1: لازم يكون في إشي جديد في التوزيع طبعا. في طريقة العزف
0: طبعا.
2: هاي مدينة مثل البير

0: بعد يا حلالي بالترتيب بالألبوم إذا بتذكر أجت رقصة على
1: هي
0: مون دانس. إيش رقصة على رقصة القمر؟ إيش
1: ما هي هاي لها قصة كمان ارتجال على رقصة القمر.
0: بس أنا راح أذكر لك القصة هلأ.
1: أحكيها يلا.
0: أنا ده أحكي لك
1: قول.
0: لأنه أنا بتذكر هذه الحادثة. أنا كنت بسوق السيارة أنت قاعد جنبي فاتح عزام كان ساكن فوق على الطلعة
1: صح.
0: وقفنا جنب البيت أجع الشباك وإيش قلنا؟
1: قلنا إنه هاي
0: هاي من
1: جسم هاي من المون دانس
0: من المون دانس تبعت What's his face جو كوكر
1: جو كوكر
0: جو كوكر فبقول لك مخدينا من مون دانس على جو كوكر. انت بتقول له
1: مين هذا؟
0: من دار مين هذا؟ من دار مين؟
1: دار مين؟
0: طب انت سفريش
1: طباخ اشي
0: بس رو ستاندرد ستوريز
1: بالضبط. وانا عملتها وبعدين قال لي انه هاي بتشبه هيك عشان هيك احنا سميناها. قلت له مش فارقة عندي انا يعني انا كل يوم بلحن 10 اغاني مش فارقة. فمنسميها عشان ما يكونش في هذا منسميها ارتجال على رقصة القمر مون دانس. بس هي لها شقين لها موضوعين. ان هو رقصة القمر اساسا عملت للصورة اللي تسمت موت النبي. هي صورة انه رقصة هدول المجموعة الشباب اللي بضربوا حجار في هديك الفترة منظرهم كأنهم فرقة دبكة. هذا المشهد كفيجوال يعني كانوا انه هم. فالموسيقى انعملت لهاي هلأ بعد ما خلصت الموسيقى اجى الاخ فاتح وقال لي هاي موندانس اللي عمي ماشي منحطها ارتجال على رقصة القمر ومن نحفظ الحقوق
0: جو كوكر.
1: لجو كوكر يعني بدون
0: هذا لم يطلع شيء.
1: ايه مع انه هي يعني راحت يعني راحت هي الجملة الاولى يعني في نفس المنطقة.

0: في كنت قبل شوي أحكي معك عن رسالة مبعد اللي كتبها حسين برغوثي والله يرحمه. رحلتنا ومشوارنا مع حسين كان طويل
1: طويل ومعقد
0: معقد جدا بس كتب من أحلى الأغاني
1: طبعا
0: اللي
1: يعني صبرين. هي مرحلة كتير كانت زي ما بقولوا يعني فيها النسبة كتير عالية من الطاقة الإيجابية وروح يمكن مش موجودة في هاي إنه كانت حالة تعرف صعب ممكن الإنسان يعيش بحالة لحاله مع حاله حالة معينة يعني. بس إنك تعيش في حالة جماعية من في مرحلة معينة مع مجموعة من الناس هذا موضوع مش كتير بتكرر
0: طبعا صابرين كان
1: خاصة تكون حالة إبداعية ويعني يطلع منها أشياء

0: اللي تأثر وتوصل أماكن بعيدة على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري. يعني هاي مراحل بتكون شوي مش ما بتتكرر كتير.
1: بالتأكيد يمكن أنا ذكرت لك اليوم قصة إنه يعني جزء من مدرستي بالحياة كانت صابرين ومر علينا كتير ناس، بس بتذكر المرحلة اللي أنت بتحكي عنها لما حسين رجع من أمريكا خلص الدكتوراه وأنا وقتها رجعت، وصابرين كانت تقريبا عايشين مع بعض يعني بين البيت اللي كان تحت وين المطاعم هلا وبين البيت اللي وين عميد متولي كان ساكن. مزبوط، كان في هناك عيسى وكان
0: كان البيت اللي بشارع اسكادنيا.
1: ايوه هذا البيت،
0: بيت النمري هذا.
1: بس انا كنت اشوف حسين كمان
0: قاعد ساكن فيه
1: وعند قصدي عند عيسى هذا البيت اللي فوق اللي
0: على. وحسين بشكل عام سكن وين سكننا يعني انه كان دائما ما هي هاي الحاله
1: مع بعض
0: يعني. هي الحاله هاي اللي كانت تعرف احنا السي دي الاول او الكاسيت الاول اللي عملناه في البدايه
1: عن الصمود،
0: اخذنا اغاني من شعراء المقاومه بهذيك الفتره وما بنعرفهم يعني كانوا بعاد، انه اخذنا اشعار جاهزه محمود وسميح و وكان عبد العزيز المقالح وكل هاي بس المرحله الثانيه كانت انه الكلام ينكتب للفرقه.
1: تمام.
0: فما كان يجي شاعر يكتب الكلام ويروح، كان يعيش.
1: تمام.
0: حاله صبري
1: كان في تجربه صبحي زبيدي
0: وبعدين اجت صبحي طبعا. فكان انه يعني انه عايشين مع بعض احنا بنعمل الحاله هاي الابداعيه بهذا المفهوم يعني.
1: تمام.
0: فهذه هاي الحاله اللي عم بحكي عليها انه فيها هاي الخصوصيه
1: طبعا
0: يعني.
1: بتذكر كيف كمان مثلا مؤسسه زي الواي ام سي اي كانت معطيتنا المسرح من ورا وهذا غرفه التدريب معنا المفتاح ومندرب
0: لا هذه كانت فرصة يعني 8 سنين احنا قعدنا بغرفة اربعة باربعة طلعنا فيها السي دي الدخان البراكين وموت النبي
1: طبعا.
0: في هالغرفة ويعني اعطونا اياها طبعا مجانا وكان المسرح جنبنا وممكن كمان يعني في الظروف هذيك بتوقع انه تدللنا شويه
1: فهذه الحاله اللي بتحكي عنها هي حقيقه كانت حاله عامه بالبلد.
0: هذا ميشيل عصفور عشان تعرف كان هو يعني هو مسؤول الدائره الثقافيه وهو يعني ضل زي ما تقول ساكت علينا
1: كل هذيك

0: كنا في يعني في الواي ام سي اي وفي البيت هذا وفي بيوت كتيرة كنا موجودين عمليا، لأنه ما كانش في لا مسارح ولا مقرات ولا
1: تمام.
0: إنه دائما الواحد لازم يلاقي له إشي اللي يعمل شغله فيه. وكان إشي كأنه عائلي أو إشي ضمن الكوميونتي هاي، يعني كان في حالة مجتمعية أو اجتماعية كمان كنا عايشين فيها، اللي هي طلعت هذا الشغل. فهو بربط عمليا الفن بالإنسان.
1: تمام.
0: وفيك مباشرة، يعني هذا بروح وبفقد من هاي القيمة بتروح إذا أنت تبدأ تصير تتعامل مع، تعرف لما بصير في ستوديوز وبصير في إمكانيات وكذا، بتحول الإشي لسوق ولا مهنة ولا مش عم بقول طبعا انه يعني هذا انه تحول لهيك انه سلبي، بالعكس انت بصير عندك امكانيات اكتر، تعمل اشياء اكتر، بس في خصوصية لهذا الموضوع اللي ممكن تفقده اذا
1: يعني. خلينا اجيك انا من الاخر. يعني انا احساسي وتجربتي فرجت انه نوع العطاء وحتى كمان غزارة العطاء، كمية العمل اللي كانت موجودة كانت لا محدودة بالمقارنة مع هذا الوضع اللي انت بتحكي عنه اليوم، انه هلأ في فرص اكتر هذا، بس اليوم صفة محسوب بالشيكل والدولار.
0: خليني اقول لك خلاصتي في هذا الموضوع، يعني هلأ ننتقل لشيء تاني. احنا في هذه الايام عنا انتاج فني بس ما عنا منتوج فني. يعني اليوم في انتاجات كتيرة، بس في الفترة هذه كان في منتوج، يعني كان انت تشوف عمل فني عم بطلع وعم بيأثر وبغير وبمساحات كبيرة، مش بس على مستوى الموسيقى، على كل مستويات الفنون. يعني اليوم احنا لما بدينا كان في 4 عازفين عود، عازف قانون واحد، ايقاع فيه بزق واحد أو تنين، يعني كان عازفين محدودين عدد قليل، بس بالنهاية كان يطلع عمل فني اللي تحس بتغيير كبير. فهذا المنتوج اللي بحكي عليه. في الوقت اللي اليوم بتشوف إنتاج كتير من الإنتاجات بالمئات إذا مش أكتر، بس كله بيطلع وبيختفي، بيطلع وبيختفي، بيطلع وبيختفي. هذا الاشي اللي ممكن عم بدخلنا في مناطق يعني كأنه سوق أكتر منه انتاج ثقافي وفني مؤثر ومغير، بياخد دوره في التغيير. يعني

0: طيب خلينا عند الموضوع تاني. يعني موضوع ملفت بالنسبة لي كمان بالمقارنات هاي ما بين هذيك الفترة وهاي الفترة، يعني كم الناس اللي أجت على صبرين اشتركت، وكنا نحكي عن هذا الموضوع قبل ما نسجل، خرافي بالمقارنة مع لو في أي فرقة اليوم تشتغل بغض النظر عن نوع الشغل، ما بعتقد راح يمرق عليها هذا العدد وهذا الكم من الناس. طبعا هذا له أسبابه، بس أنا بدي أروح ل زي ما تقول واحدة من هاي النقاط اللي يعني لفتت انتباهي، وهي موضوع العمل الجماعي. أي بديش أسميه بس العمل التطوعي لأنه يمكن ببين ساذج أنا مداخلتي هون، بس يعني حقيقة هيك، يعني الناس مرقوا على صبرين لأنه كانوا بدهم يشاركوا وبدهم يقدموا. اليوم المشاركة والتقديم تحسب ترجع لك نفس المعادلة بالشيكل والدولار.
1: هو احنا ما مش لازم نعمل جلد ذاتي لنا كمان. في شغلتين أساسيات. واحدة انه احنا لما جينا كان في فراغ، يعني لما بدينا كان محدود، كل شيء محدود، يعني لا في استوديوهات ولا في قاعات ولا في موسيقيين يعني بهذا الكم الموجود اليوم، او ملحنين او زي اي منطقة بالعالم، يعني كان محدود. هذا جزء. تنين، هاي الحالة اللي موجودة اللي افرزت الانتفاضة الاولى، هذه الحالة اللي فيها هذا العمل الجماعي هي حالة عامة مش اختراعنا. فإحنا شوي محظوظين إنه جينا في وقت، في فترة زمنية فيها فراغ وفيها خلينا نقول الصلح الاجتماعي كان درجته عالية كتير، كانت درجة عالية من هذا النوع من التصالح والصلح الاجتماعي اللي بد. يعني أنا ذاكرتي في من السبعينات أخرها للثمانينات برضو أخرها، كان في نوع من ال يعني ما كنتش تحس لا بالطبقة اجتماعية ولا بفوارق يعني على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والفكري والهذا. تحس الناس كلهم في منطقة قريبة من بعض، يعني بغض النظر عن اختلافهم وبسرعش، بس كانوا قراب. أنا بعتبر إنه إحنا محظوظين، يعني أنا بحكي كشخص كبني، يعني أنا بقول دايما اللي عاش أواخر السبعينات أو من نص السبعينات لل تقريبا آخر الثمانينات محظوظ، لأنه كانت الحياة مختلفة. اللي منشوفه اليوم ما كان موجود بالمرة، يعني كل هاي الظواهر اللي عم نعيشها اليوم ما كانت موجودة، وكان الكل يشتغل ويعطي بدون ما يسأل عن مقابل. ما كانش المقابل موضوع تحكي فيه، انه انت بدك تعطي، تفكر قديش انت عم تعطي، قديش انت عم بتساهم في التغيير والتطوير. وكنا متوقعين انه العالم بده يروح اكتر للانفتاح وللتطور وللتعايش هيك كان التفكير، ولمجتمعات اكتر فيها ديمقراطية وحرية وحرية التعبير وإبداع. هذا كان الهاجس تبعنا كل هاي الفترة، اللي طبعا بعد
0: اللي أفرز الانتفاضة الأولى
1: طبعا ما هي ما كان ممكن تطلع لو فيش هاي الروح، مش ممكن تطلع لو فيش هاي الروح موجودة.

0: هلا احنا انتقلنا من الانتفاضة الأولى لا سلطة ولا دولة ولا كل هالقصص هاي،
1: هون
0: طبعا وهون صار في متطلبات تانية. يعني انت ما بتقدر تحط قوانين الانتفاضة على قوانين الدولة طبعا. او الدويلة او
1: بس
0: السلطة.
1: بس مثلا اختفوا مخيمات العمل التطوعي.
0: هلا هون في سعيد. موضوع تاني، هون في موضوع تاني. يعني ممكن المشكلة وين؟
1: تذكر كنا نروح على الناصرة.
0: كنت في إيرلندا مرة في عرض، وشفت بالصدفة بعد العرض ثلاثة محاميين، وكانوا يشكوا إنه إحنا قبل ما تصير السلطة كان دائما في عنا لجان تضامن مع الشعب الفلسطيني، وكان علاقاتنا مع الفلسطينيين على هذا المستوى. لما صارت الدولة صارت العلاقات الفلسطين مع الدولة، فمات هذا النوع من العلاقة بين الشعوب وبين تحولت للدولة، وبالتالي هذا الإشي مات. فهون أنت المشكلة دائما عندنا احنا، وين مش بس على المستوى السياسي، على كل المستويات أنت مطالب كل يوم تعيد توازنك مع ذاتك وتوازنك في المتغيرات الجديدة. وكل ما أنت نجحت كل يوم بإعادة التوازن والتصالح مع الجديد تدخل في مشاكل وفي فجوات. فأنا عشان هيك بقولك مش إنه موضوع إنه يعني بمفهوم إنه السلطة أجت يعني، لا، هو إحنا كان في احتلال ولا زال طبعا، وصار في ثورة على الاحتلال، وكان تتويجها في الانتفاضة الأولى، وصار في إنجازات، وصار في سلطة، وصار في دمار اللي منعيشه اليوم. إحنا مطالبين كأفراد وكشعوب كل يوم الصبح لازم نعمل بالانس جديد، توازن جديد مع حالنا ومع المحيط المحلي ومع العالم. وهاي الصعوبة في الموضوع إنه كيف إحنا نضل محافظين على هذا التوازن ونحافظ على هويتنا ونوع وجودنا. هاي هي المشكلة. عشان هيك أنا شوية يعني مش قادر، ما بقدر أستوعب إنه أنت مثلا تقول أجا حدا وخرب لنا الدنيا. لا، مش هيك الصورة. الصورة هو إحنا كيف نقدر نحافظ على التوازن تبعنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام.
1: بس أنا ملاحظتي هي إنه إحنا ما حفظنا هذا التوازن، والنتيجة إنه أنت ذكرت صار في إحساس قوي بالطبقية، صار في فئات اللي هي معدومة وفئات اللي هي تركب ميباك، مرسيدس ميباك برم الله. صار في مزبوط في عمل وإنتاج، وأنت اللي حكيت هذا الحكي، بس كله محسوم بالنسبة قديش بدخل وقديش بجيب وقديش أكم من لايك وقديش على اليوتيوب وقديش نحسبها. فالعمل أو الإنتاج الموسيقي الفني اللي أنتجته صبرين، والتغيير اللي حصل على صعيد المجتمع، لأنه ما كانت صبرين بس فرقة بتجيب هيتس على شو بعرفني على فيسبوك ولا على يوتيوب، وقتها كانت فرقة تشتغل مع الجماهير. ليش ذكرت لك مخيمات العمل التطوعي وما إلى هذا؟

0: شايف انه بس انه اللي شايفه انه احنا لازم نعمل مصالحة مع الذات. هذا اللي شايفه انا. ونعمل يعني نعمل شوية وقفة هيك, نوقف شوي ونقول انه احنا وين رايحين, وين نروح. وشو الأشياء اللي نتمسك فيها والأشياء اللي نقول لا هاي دخلت علينا بال يعني في فرق. لما أنا عندي مشكلة وبنتقل من محل من مكان لمكان آخر ولازم أعيد التوازن مع حالي, وما بين شعب يعيد التوازن مع حاله. أنا رأيي أو يمكن أنت تستغرب إني متفائل شوي, لأنه أنا اللي شايفه من هاي المرحلة, وخاصة اللي عم بيصير هاي الفترة من
1: موضوع الانتخابات.
0: يعني كون أنا حاسس إنه كأنه كل الفلسطينية كل واحد مش متفاهم مع التاني. هلا بهاي الفترة يعني أنت لما تشوف موضوع الانتخابات وموضوع السياسة وموضوع الاختلافات ما بين الشباب والكبار وبين التنظيمات وبين الخارج والداخل وكله, بتحس حالك انت في دوامة او في مستنقع مش راح تطلع منه. بس انا شايف انه هذا هو جزء من التحول من مرحلة لمرحلة, واللي لازم ياخد وقته, مش راح نقدر نحرق مراحل. وانه التغيير هذا العام اللي عم بيصير هو تغيير يعني ممكن أقول حتمي, إنه هذا لازم يصير, لأنه كل هذا التداخل بين بين الناس وبين الأفكار هو جزء من حالة التغيير اللي راح تصير يعني. يعني ما فيش إشي يدعوني للتفاؤل, ولكن متأكد فيش إشي يدعوني للتفاؤل. ما بقول لك
1: لا
0: يعني فيش إشي يدعو للتفاؤل, بس أنا متفائل.

زمان طويل ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا. سنمضي إلى حدفنا أولا، سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل، عن قمر فوق

0: بس شيلي هالمكنسه، في شيء اهم.
1: قول.
0: شوفي، عم ظبط خريطه الوطن.
1: هلا انت اللي عم تظبطها؟
0: وفي غيري كمان كتير، كل واحد من هالناس حامل خريطه ومقص وعلى ذوقه عم بيقص، وما بقى معروف القاشوش من القص. يا جمانة، القضية بدها وعي وضمير، لازم اللي عم بيخرطشوا على الورق ينتبهوا، لأنه كل شخطة قلم على ورقة بيموت قبالها كذا إنسان على الأرض.
2: فهمان شو عم قلك؟ أنا الرجال، يعني أنا الرجال. أنا الرجال.
1: وطي صوتك على الطريق،
2: خليهم يسمعوا كله.
1: شو بدكم؟ رحتوا بالخناق ورجعتوا بالخناق؟
2: بدنا نعرف مين الرجال، انا ولا هيي.
0: يا من عين، قضايا مثل هاي ما بتنبحث على الطريق. اجلسوا على طاوله واتفقوا مين فيكم الرجال.
2: انا الرجال.
0: سيترو تار مون امي.
1: يا حبيبي انا بدي اشتغل.
2: وشو بدك تشتغلي؟ تفضلي الينا.
1: بدي غني.
2: ها سمعتوا؟ ما هون العقد، ما في غنى.
1: يا منعم خلينا نحكي برواق. وين الرواق؟ طالعين تنقعد كم يوم عند عمتي، ما خليني كفلهم.
0: هل هناك دوافع غيرة؟
2: اي غيرة واي بلوط، انا زلمي رايح لارتاح، هي بتنبرس كل ليلة وبدها تحضر حفلة رقص وفحش وطقش.
1: ايه وشو فيها؟ ليش انت ما بتروح معها؟
2: ما بدهم ياخذوني. يا أستاذ أسامة، كل ليلة عشية تحط لي عمتها كيس عرق، وكيسك يا صهر وشراب يا صهر، قال شايلتن عقيدة. الله وكيلك، هن مش معايرين، هن سبيرتو، بس اشرب يفج راسي هيك وروح بدني غير دني، يسطحوني على هالكنبيه ويسحبوا هي وياها.
1: اذا ما بتسكت برجع هلا لعند عمتي.
2: ولك رجعي.
1: اكسر الشر يا اسماء. يا حبيبي ما بقدر اعيش كيف ما كان، انا بنت بيت.
2: ليش انا ابنت خشيبي؟
1: فيك البركه.
2: يا عمي يا عمي، انا محاسب متواضع بالدوله، محاسب متواضع بالدوله، بينما هي ضاربه عيني على الزواج.
1: بدي احسن لك وضعك.
2: ليه؟ الدولة ما عم تقدر تحسن لي وضعي، انت بدك تحسني؟
1: يمكن اذا غنيت.
2: يا استاذ اسامة، كل شيء برمت على بيوت ما عجبها الا هالبيت، مع انه غالي. ليش؟ لانه بخص المطرب وحيد غريب، استاجرت عنده وعلى عمياني.
0: على عمياني؟ اي سي، صار الموقف شكسبيري. قول يا منعم قول.
2: لحقت للطرب والمطربين، كل ما واحد صرف اوف تنتع للأضغراف وبترقد تمضي. صرت مجمعة أمضوي بسقط محافظ.
0: تفجر يا صديقي، يا ينبوع السقوط، اصعد إلى الهاوية.
1: شي ما بينحمل. أسماء فوتي لجوا. عمر معروف، خد الشنط لجوا.
2: ما تعطينا اوامر، انا ساعه البلد فوضهم.
0: ايوه هيدا موقف رجولي. اصمد اصمد.
1: بغيبتكم الاستاذ اسامه حطوا له قنبله، طيرت له بيته.
2: شو ما عرفت مين؟
0: نصحوني ما اعرف. هيدا كل عفش غرفتي اللي ما عادت موجودة، حتى ولا في البال.
2: يعني ما بقى عندك شيء؟
0: ولا شيء.
2: طيب كيف عم تدبر حالك؟ وين عم تقعد؟
0: ما عم بقعد، عم بوقف.
2: قصدي وين عم بتنام؟
0: نمت ليلي عند بيت فرح، ليلي ببيت شباب، الليلي رح نام ببيت الياك.
1: سرقونا سرقونا، راح الفرش.
2: راح
1: مي
2: مي مي. انا قلت هالبيت مش نحس.
0: استفيقي يا زوجة من عم، استفيقي.
1: مليح اللي مش اعظم.
0: راح البيت بسيطة، صلوا حتى ما يروح الوطن.
1: يا صف عمارهم كيف عملوا بهالبلد. شو صار في ماما؟
2: وطيران فرش
0: وتكسير ازاز
1: وفرح تجار ازاز.
0: قليلي وطن بلا ازاز، صار الوطن بلا ازاز
1: سبع مرات، اجا الشتي وراح
0: والوطن بلا ازاز.
2: الوطوي تطفوت وتظهر عزوقه
0: والوطن بلا ازاز،
2: وصار الهوا يلعب جوا،
0: هوا غربي شمالي شرقي صحراوي يلعب جوا والوطن بلا ازاز.
3: مراحب.
2: أبو الإمام
1: هيك صار فينا بوجودك؟
2: البيت مسروق ومعقول ينسرق بوجودي؟
0: نعم يا سيدي بوجودك، ما هو بوجودك نسفوا لي بيتي، بوجودك ما خلوا لي حصيري.
2: اه والله حالة بيتك زعلتني كتير.
0: لك يا أبو الإمام احسبها قنبلة هيروشيما، كانت خلت لي شي قميص بس الظاهر انها املي بلدية.
2: هلا خلونا نفوت نشوف بيت منعم.
1: انتبه للشنط اوعي فتحه.
2: ولك مش شغلك
0: جمانة؟ آنسة جمانة، انت وحدك فيك تساعديني؟
1: قول.
0: انت مطربة وعندك بيت، بيت فسيح واجار قديم، ليش ما بتأجريني أوضة عندك؟
1: يا أستاذ أنا بنت قاعدة وحدي، بصيروا بدهم يحكوا علي.
0: بتجوزك؟ لا لا لا.
1: تتجوزني؟ ليش ما خطرت لك هالفكرة إلا بس نسفوا لك بيتك؟ أنت ما بدك بنت تتجوزها، بدك بيت تسكنه.
0: اسكنه يسكنني، نسكن ببعضنا سكناك في الظن وفي المشتهى، أنا مسكون فيك.
1: بالله
2: يا يا يا يا يا يا يا مش مخليه ولا كرسي ولا حنفية.
1: وهلا شو بدنا نعمل؟
2: أولا ست أسماء بدنا ننقل من هالبيت.
4: رؤيا من عمرو، هلا خلونا نروح ندبركم كم فرشة سفنج.
1: سفنج؟ أنا نام على فرشة سفنج؟ والكنبيات والفضية والسجاد وهك العز؟
4: اقبالي بالسفنج قبل ما يجي الليل وتناموا على الأرض. الحرب أخذت العز يا مدام أوناسيس.

0: Hello. Good morning.
1: Good morning. How will you come to bed?
0: My name is John Exelby.
2: You speak Arabic, Mr. Exelby?
0: شوي عربي فصحى.
2: My name is أسامة.
0: أسامة.
2: سامة. ما. ما.
0: أسامة.
2: مستر إكزيلبي، ما الغاية من تشريفكم؟
0: نحن بعثة تلفزيونية بريطانية. جينا لنصور كل ما خلفته الحرب.
1: حضرته مخرج؟ وحياتك، مديني هالأوتوغراف؟
2: مش وقته هلأ. مستر إكزيلبي، أنا من ساعة ما شفتك، قلبي فتح لك.
0: وتيش فتح لك؟
2: فتح لك يعني the door of my heart opened for you. فهمت يعني كيف فتح لك؟ opened the head.
0: Yes ولكذلك
2: انت شيخ شباب senator of guys.
0: Thank you.
2: مستر إكزيلبي، مدام صرنا اصحاب انا عندي قضية، بس بدك توعدني انه الحكي بيضل بيناتنا.
0: No انا ما بحكي.
2: حلو، حط ايدك على السيدة، قول وحياة سيدة ويستمنستر، ما بجيب سيري لحدا.
0: أوكي.
2: أنا عم ظبط خريطة الوطن، بدي وعد إنه بلدكم ما يقعد يعاكسني. يا مستر إكزيلبي، دعوا الشعوب تقرر مصيرها. هنا في إيرلندا، في غواتيمالا وفي السلفادور، لا تفركشوا مسيرة الشعوب.
0: مستر أسامة.
2: يس.
0: نحن بلدنا لا يتدخل أبدا في شؤون الآخرين.
2: فإذن يخرب بيت الناس شو بتحكي؟ دخيلك مستر إكزيلبي، ما توخزني.
0: نايس.
2: إناف. It's 5 o'clock. Time for tea. مستر إكزيلبي، تفضل نشرب شاي بمحل قريب. تفضل، تفضلوا يا شباب، يلا يا جايز، ناخذ واحد تي. تي فور يو، تي فور مي.
0: اوكي.
2: مستر إكزيلبي.
0: يس. ثانك يو.
2: اوكي.
1: شبوبيته حلوة. بتعرفي؟ بدي اضرب صحبته، بلكي بيطلعني بالتلفزيون الانجليزي. وبيعمل لي سرعة الموسم. ميالك. سرعة الموسم؟ عقبالي. أنت حريتك بجيبتك. فيك تسافري وين ما بدك، بس أنا مربطة بالمسؤولية وبالبيت. ولك يا أسمع، تعلمي ترضي بحياتك. أنا لما كنت صغيرة وأهلي محتاجين، يبقوا ياخدوني تروح أغني غصب عني. شوي شوي صرت حب الغنى، صرت أشعر بالرضا.
3: أنت ما بتحبي شي، أنت ما حبيت الغنى إلا لأنه بينده الثروة ولمعان الذهب.
1: كل الناس أبراجهم فوق إلا أنا برجي تحت. برجي أنا برج الذهب، مولودة تحت نجم أصفر يتوهج بألوان زرقاء أو بنفسجية كأنه ألماظة السماء.
3: فإذا بدي يكون عندك كتير.
1: راحوا بسبيله، احتجت بعته لا فوق الأرض ولا تحت الأرض.
4: يا اسطى زهورات، زوري بيوجعني. أنا خايف من الزكام، مناديل. مش كان لازم حد يعلن قدومنا للمستأجرين عشان يسلموا علينا؟
1: أنا من المستأجرين.
4: حضرتك؟ أنا المطرب وحيد غريب صاحب العمارة دي.
1: أستاذ وحيد، يا الله شو هالصدفة. دخيلك، خذ منديل أوتوغراف.
4: يا سلام، اسمك ايه يا حلو؟
1: انا اسمى.
4: الى اجمل مستاجره مع اعجاب الشديد.
1: ياي،
4: ظاهر انتوا استاجرتوا بغيابي.
1: نعم بغيابك.
4: انا لسه الروف معايا، وعشان التعارف اقترح انه نسهر الليله ويا بعض.
1: ولو انت ضيفنا، تجي نسهر هون ونعزم لك شويه اصحاب.
4: حاضر يا ستي.

0: إلى أجمل مستأجرة مع إعجاب الشديد.
1: يا
2: معقولها آخرتنا السن؟ مش طول بالي زي
3: شو بكون غشين؟
1: اه الكل بشعر عظيمه.
2: ردوا لنا الفرش.
1: ولك لا، اجا المطرب وحيد غريب.
4: اجا

0: نعم.
1: أنا شو بدي ألبس عشية؟
0: ابسطينك بالشنطة ومن سرقه؟
1: ما بيصير، شافوني فيهم الجيران 4-5 مرات.
0: يعني ما بيسوى؟
1: لا ما بيسوى.
0: ولي على عمتي، يعني عندي بدلي من حوادث 58. يا ستي يا ستي، أنا موظف بسيط بسيط.
1: وأنا تجوزتك على أساس تصير مدير عام. أنا عندي فستان مش ملبوس، ماشي معي.
2: عجبك هيك؟ بدي فستان جديد. البيت مسروق، عملت عزيمة، ما حدا بحس مع حدا، كل إنسان وحده، هو مرته وحده، هو ولاده بيضل وحده.
0: وبالنهاية لوحده ولي منعين؟ بتعرف أني ليه بضل كسدي رايح جاي رايح جاي وناس وعشا؟
2: ليش؟
0: حتى ما عاد لحاله، الإنسان هو حاله شغلة بتشغل البال. صار بده موال، رش يا أبو عصام رش.

0: يا سلام، حضرتك راقصة؟
1: نو مسيو، أنا مطربة.
0: باين عليك الصوت الجميل.
2: من وين؟
3: مساء الخير.
0: أهلاً وسهلاً.
3: وينك يا أستاذ؟ يا أخي، أخذنا المستر إكزيلبي حتى نشربه فنجان شاي.
2: إيه؟
3: انفلت على المناقيش.
1: يا جماعة، شو بدنا بالسياسة؟ بدنا الأستاذ وحيد.
3: بدنا وحيد.
0: زوري بيوجعني.
1: أستاذ، لا تسفهني، أنا صوتي حلو، سمعنا وبرجع بسمعك.
0: عايزة تغني؟
1: نعم.
4: لا لا لا لا لا لا.
5: طيب، أنا هشجعك واتبناك. تليفوني كام؟
1: 410-867. تلفن بكرة اللي رأيك.
0: أنا هسمعكم، إنما أطلب من صاحبة العزومة الست أسمة تغني معايا.
4: لا لا لا،
6: بلاها
1: طلبوا مني.
6: عم بقلك بلاها.
3: يا منعم يا منعم، اتفضل يا أستاذ، غني يا أستاذ. يا منعم يا صديقي، يا منعم اتفضل يا أستاذ، غني يا أستاذ. يا منعم يا صديقي، يا منعم يا صديقي، يا منعم اتفضل يا أستاذ، غني يا أستاذ. يا منعم يا حبيبي، دع البلبل يغرد.
6: بلاها.

0: اتفضلي دوبون.
1: الهيئة مقطوعة من الشركة.

0: اخ يا ظهري اخ اخ. عجبك هاي غناتي معه؟
1: شو بعمل؟ طلبوا مني.
0: واذا طلبوا خلي راسك تقيل. اعطيني 3000.
1: ما بدي اشغل الخط.
0: معي شفت هوا من النوم على البلاط. بدي 3000 جيب لزقه من الصيدليه.
1: ما بكشي مثل القرد.
0: الو الو
2: الو.
0: الهيئه ما عجبه صوتي. طالبك لإلك.
1: وليش ما بتقول وحده معجبه فيك؟
0: فيي انا؟ بشرفك بحياتك شفتي حدا معجب بمحاسي؟
1: ما بعرف.
0: لا بدك تعرفي.
1: يعني انا وانا هالعلقه.
0: لوين لوين المحاسب بده يحاسب؟ اه يا واطي ناطرك عالدايره. ما رحت وناطرك اليوم. الو الو يا غليظ. الو يا واد يا تقيل. انت يا بتاع الروف ردوا ليه؟ لا رد ليه كانك رجاله بك. نعم اهلا وسهلا سيدنا المدير. ممنونك على التليفون. معي سفت هوا. ايه لزقه. ايه يا سيدنا في هونيك لزقه بدق وما برد. انت كمان بيجيك تليفونات وما برد. سيدنا معك سفت هوا شي كمان معك؟ ولا يهمك سيدنا. صار بدنا لزقتين. ايه تكرم. ايه تكرم عينك. الله معك. مع السلامه. تكرم عينك. تكرم عينك. مع السلامه. انا والمدير صرنا سوا صرنا سوا

0: أنا والمدير زيت الرتبة وزيت اللزقة.
1: بس إن شاء الله تصير تقبض قده.
0: بهمتك إن شاء الله رح منصير باللوش. باللوش قولي الله رح نصير باللوش.
1: لوين رايح؟
0: لوين رايح؟ رايح شوف أبو الهمم، خلي دبرنا غير هالبيت.
1: أنا بعد جيب مجد العويتة يعلمني الموسيقى. تتعلم الموسيقى وشو بيكون صوتكم طالع؟ ساعة بيتهمني بوحيد، ساعة بغيره. وقليلي وحيد يخرب بيته على هالطربوش، وقال بده يشجعني على الغنى. يمكن هو الو من رنة التليفون عرفتك. لكم وحدة صرت قايل هالحكيت؟ ولو يا وحيد من أول نظرة؟ مش معقول. صحيح؟ إلا حل غنية. اسمعي، بنحط الفيشة بالكاسات وبنسجلها. بدك تسمعني إياها؟ لحظة وحيد. إيه سمعني.
2: الليلة ولأول مرة في حياتي ما بنامش.
1: قوم هيك؟
2: صدقيني سهرتي ألفت الغنوة ولحنتها.
1: أولى أولى.
2: طب يا ستي زهورات يا اسطى.
3: سهران أعد النجوم والحبيب نايم ما عندوش خبر عن شجوني، والحبيب اللي انسرق فرشه فرشتله ضلوعي وحناني. يا زمان الأسية
4: سكروا التليفون. شو
0: حي النوايا الطيبة؟
4: نعم.
0: شو ست أسماء
4: الظاهر طلع إذاعة جديدة؟
1: عم تتجسس علي؟
0: عم اتجسس عليك؟ أنا شايف غزل على الواطي، غزل على المكشوف، بس غزل على الاذاعه
5: تيري مبلش الارسال وما معنا خبر.
1: انتو حاطين ديبكن وديب هالزلمه. عمول معروف سكوت قدام الناس.
0: هودي مش ناس او اجانب.
1: يا حبيبي انا مش غلطانه، تصرفك خشن وما بيعجبني.
4: اذا ما بيعجبك فلي.
1: اقفل فل.
6: بليز سلولي سلولي.
5: يوصف عمركم ولك يوصف عمركم ضليتوا تتخانوا حتى تدخل الاستعمار.
1: ما حدا بيتدخل. اسمع علي انت اسكتي، انا رايحه لعند عمتي.
5: ولك راحي، انا لو بدي غني شو بجيب صوتك لصوتي.
1: ما فشلت.
5: لا
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

ما بترجعي. روحي سنة وسنتين ما بقلك تعي يا بترجعي شي يوم يا ما بترجعي. محينا دفاترنا وسكت

0: ليش عم تصوره؟
1: تيكتيزي مستر ابو الامام، تيكتيزي.
0: شو تيكتيزي؟ الزلمة في سوء تفاهم ومرته.
1: اي نو، بس صوته عظيم.
2: نحن اتخلقنا مع المرة بحسب رتغني يعني.
1: إلك صوت عظيم، تمضي كونترا.
0: كونتراتو؟
1: يس، حفلات تلفزيون، حفلات فيديو تيب، حفلات بلندن.
0: يا مستر اتطلع فيه هان، يعني في مصاري؟
1: اوف كورس، فلوس، فلوس.
0: ولي من عيب؟ ولي من عيب؟
2: ما بدي.
0: ولي من عيب؟
2: ما بدي.
0: ولي من عيب؟
2: ما بدي.
0: ولي اسمع شوي، ولي من عيب؟ مرتك فليت، بيتك انسرق، شو بعض بايلك بهالبلد؟ اقبل وفق على اسمي.
2: وحيد غريب.
0: ولي هيدا وحيد غريب طحل وما قدر يوصل على ابو ظبي. انت فرت نط على لندن شيش ابني. بس ليك يا مستر اكزلبي، بده يغني مواويل بلندن ها؟ والا بصير صاحبي فرودي بنصدين ساعة الهايد بارك.
1: اوكي.
0: فوت ضب الشنات. فوت ضب الشنات. ولا ضيع نبهان. انا رايي، انا رايي.
3: اوبرا، اوبرا، اوبرا. لا تنعي مبيلي فاتيو مالفنتو موتادا تشنتو ايدي بانسيرو سمبر ولا مبيلي نكسات روفيزو ايدينتو الريزو ايرنزو الجيرو.
4: أبو الهمام، إيدك عن الغسيل. Thank you, Mr. Exelby.
5: What is this, Mr. Osama?
4: This is a mhajar. This is a niche of dog. بيت كلب. نيش، نيش.
0: ولا شو؟
4: أنا سأسكن بيت كلب. نيش. نعم يا مستر أبو الهمم، لأنه ثبت لي إني بهبهب وما بعض. وإلا فلماذا انطمش التحقيق في قضية تفجير بيتي؟
5: Not worry مستر أسامة.
4: واري ونص يا مستر إكزلبي، وبعدك بتقلي إنك ما عم تتدخل.
5: نوضير، ما بدك تنوضير. كروش منون، get away. يلا بيت بيت بيت بيت بيت. يلا بيت بيت بيت بيت. يلا بيت بيت بيت.
0: وينك يا أسامة؟ ما كان فيك تسكن عند شي صاحب تبين ما كنت استأجرت بيت؟
4: بوجود هالأوضاع وسكوتي عن انهيار الديمقراطية وعن تزايد القمع والإرهاب، أنا ما بستحق اسكن إلا بالنيش. لذلك وجدت بيت هالكلب اللي اسمه بوبي وصادرته. ومن محاسن الصدف طلع الكلب ما في وراه حدا.
0: شو بدي اقول لك؟ نعلي مباركه.
4: يبارك بعمرك يا ابو الهمم، تفضل نخ تنشرب فنجان قهوه.
0: نشرب.
2: سلامات خيو.
0: نعم.
2: الست اسماء وينها؟
0: ومين حضرتك؟
2: انا الاستاذ مجدي. الست بعتت وراي منشان علمها دق العود. تواشيح، تقاطيق، سماعيات، كله عن نوطها.
0: تواشيح؟
2: تواشيح.
0: تقاطيق؟
2: تقاطيق.
0: سماعيات؟
2: كله عن نوطها.
0: كله عن نوطها.
2: ايه وحياتك عن نوطها.
0: الحاهي.
2: ايه ممنونك اخي. تواشيح، تقاطيق، سماعيات.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة.

morning, good afternoon, wherever you are, you're

راديو الحاره

احنا بني عبس وردنا وردنا ضد الخصيم وجيد للي معادين وحنا بقوة راينا اللي صمدنا دور وكبز عادي براكين معادنا نهدل عرقزة ولدنا طق طق السبور الشياهين وكان السلولية وطنا ولدنا ويدير الأقوى.

يوم يوم سعيد وفرحتنا نمدنا من كل عداوة بيننا. الزهور مشدورة ومسحان من الضمار محكورة. وانت يا حبيبة مع جنة السعودان. والعاشقين قلبهم حرقان. انت مع الدورار الغالي مرق الناس من السودان.

he'll never know. All my life is just despair, but I don't care.

promise you'll agree that if you do it, please don't do it.

عاصفة.

Wow.

هذه الحارة

0: encore attendre Paris.
1: Paris. Sais-je encore attendre Paris.

Beautiful. Beautiful.